0: Amazing.
1: الحمد لله ومن في الإسلام بفره ومذل الشرك بقهره ومقرف الأمور بأمره ومستدرك الكافرين بمكره الذي قدر الأيام ولم بعزه والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه أما بعد أمة الإسلام أبشري فقد بدأت تباشير الفجر